0: الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan memperbanyakkan amal ibadah dan meninggalkan perbuatan yang mungkar, supaya kita mendapat keredaan daripada Allah di dunia mahupun akhirat. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kesempurnaan solat Jumaat seseorang memerlukan perhatian penuh terhadap khutbah. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massa al-hasa faqad lagha." Sesiapa yang berwuduk dan dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia pergi menuju salat Jumaat serta mendengar khutbah dengan teliti dan diam semasa khutbah, akan diampunkan dosa-dosanya dalam tempoh antara dirinya dan juga hari Jumaat yang akan datang, serta ditambah lagi 3 hari. Dan sesiapa yang bermain dengan batu kecil, maka dia telah lalai. Oleh itu, berilah perhatian terhadap khutbah yang disampaikan dan elakkanlah perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala Jumaat kita, seperti berbual-bual, main telefon bimbit, tidur, makan dan minum, merokok dan lain-lain. Marilah juga kita sama-sama merebut janji Allah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang bermaksud, "Sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, pastilah kami akan membuka kepada mereka pintu-pintu pengurniaan yang melimpah ruah berkatnya dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah lakukan." Sidang Jumaat yang dikasihi, pada kesempatan ini, marilah kita mendoakan semoga negeri Pahang secara khususnya, negara Malaysia secara amnya, terhindar daripada bala bencana, banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Demikian juga teruslah kita berdoa kepada Allah, khususnya kepada saudara mara kita yang sedang berjuang dan dizalimi di bumi Palestin, yang terus menerus diserang oleh rejim Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada saudara mara kita di Palestin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد اللهم بالتوفيق والهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية كبواه دولي بادوك باقيند سلطان فهان السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ابن المرحوم سلطان هجي أحمد شاه ولسمو ولي العهد كبواه دولي بادوك مولي تنكو مهكوت فهان تنكو حسان الإبراهيم عالم شاه ابن السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه يا الله kurniakanlah kepada kebawah duli paduka baginda Sultan Pahang yang kami kasihi dengan rahmatmu kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda pada jalan yang lurus. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma nusur ikhwanana fi Falastin. اللهم إنا نسألك زيارة وصلاة في المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق بلدنا بهن خاصة وماليزيا وسائر بلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء، واصرف عنها الوباء وقنا شر الداء، ونجنا من جميع أنواع البلاء يا رب العالمين بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: الله
1: لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي سيدنا محمد رسول الله محمد رسول luruskan saf, rapat-rapatkan saf, sila penuhkan saf di hadapan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: الله أكبر.
0: إن صلاتي

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الله على ذكرك وشكرك أسمعني وتعالى. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الحامدين، حمد الشاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه.

والسميع العليم. نعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

نوح ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى

أنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى

قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا

قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع

بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا

كنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

يحزنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا.